جميل أما جميل ألو وطان حمدي علي بولو هواري ألو طان موادي علي بولو هواري وطان سيكو علي بولو هواري وطان كان علي بولو هواري كان مودي بولو هاري أنت مودي بولو هاري كج بولو هاري هاو بولو هاري غوغو بولو هاري غوغو علي بولو هاري بنا تان فالام كونغ أمر سانا مودي تان لاما تاكو أجتا غوطو لامو تان وردو نيانغا سيلي ريورو نيانا سيري بسون كيما يرا سامنا سانا كلنا كنا. Oh, Alu Hamadi Kendi Mwini Barki.